رباها ومرينا مهو مدموك كويسا إكا كانا هاي سال أمبيكلا كي ماكيتي فيلا نمما مابيشواني على ما هبونا لريبه